0: مساكم خير ومحبة أحبتي المستمعين عبر 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au وأيضا عبر الموقع Community Radio Plus. أنا على العوادي, أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين, خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم, وطبعا راجعين على الموضوع القصير
0: إن شاء الله, وتحيات زميلتنا جمانة أيضا.

0: أعزائنا المستمعين، موضوعنا اليوم في كل إنسان له مشاعر، يعني امتداد من المشاعر، ما حد يقدر يقيس هذه المشاعر، ما لها مدى، ممكن أن تكون محدودة، ممكن تكون وسط، ممكن تكون لها مدى طويل، مدى الحياة. دائما الإنسان يقول لك هذا الإنسان حيل حساس، في عنده مشاعر، يحس بالغير، يحس بنفسه، يحس دائما. طبعا تختلف هاي الأبعاد. لو جينا على المشاعر اللي هي الإنسان هو اللي يتحكم فيها، وأحيانا تكون خارج نطاق السيطرة، وأحيانا تعيش مع إنسان أو ناس أو كذا ما في هذا الإحساس بالمرة. طبعا اللي يسافر من دولة إلى دولة ويحتك بالناس أكيد رح يعرف مدى طبعا هذه المشاعر اللي توجد عند البشر. من باب دكتور هذا الموضوع، ما لمست أشياء أثناء مسيرة حياتك نحو هذه النوعية من البشر؟
1: والله أكيد دين البشر أنواع وأصناف، بس بشكل عام يعني في ناس كثير عندهم يعني تسمي عدم الإحساس، أو يعتبر نفسه أنه يحاول يتغاضى، وفي ناس لا، شوفهم شفافين، يعني من حركة عينك ممكن هو يفهم شو المقصود.
0: صحيح.
1: ويكون يعني مثل البلسم على الجرح، وكبيهم لا، يعني متعبين ويحاولون أنا وبعد الطوفان مثل ما يقولون. فهذه يعني البشر أنواع، بس إنسان اللي ما الغير حاس، هو مو ما عنده إحساس وإنما ما يحس بغيره، هو أناني، يعني يحب نفسه بغض النظر، يجرح الآخرين أو يسعد نفسه على حساب الآخرين، أو يحاول يحط من المقابل في سبيل يسد النقص اللي هو بيه. طبعا هي كلها أمراض نفسية متعددة.
0: صحيح.
1: فلذلك الواحد يحاول إنه يتحاشى الناس اللي يتصرفون بهالطريقة، أو يحاول يسوي نفسه إنه ما عنده إحساس أو ما يدري أو إجنور. أكو ناس كثير عندهم هالأمور هذه، فالإنسان دائما يدور على الشخص اللي يناسبه من حيث التفكير، يفهم عليه، يتجاوب وياه بطريقة يعني لطيفة. أكو بيهم لا دفشين، يعني ما يهم انه الكلمة تجرح المقابل، المهم هو عادي يطلع اللي هذا، او ما يفكر بها قبل ما يطلعها، يمكن هو ما يقصد، بس بوم تطلعها وما يشوف الا عمل مشكلة، يعني نتيجة شيء هو يمكن ما قاصد احيانا. فكثير من اللي يعني هذا موضوع كبير وواسع ومتشعب ويراد دراسات، ويعني او بالاحرى معمول على دراسات. فالانسان الحساس ايضا يتعب بنفس الوقت، لانه هو يعني ممكن تاثر بكلمه او حركه او اشاره.
0: صحيح.
1: بالاخر لا تبزي بوجهه ما يبلعها ويمشي كانه ما صار شيء. فيعني
0: صحيح
1: كثير من هالناس يعني
0: ففعلا هذه لمسات تدخل فيها اشياء مثل ما قلت، هي دراسه عميقه وتدخل فيها تشعبات كثير من حيث الوراثه. تشوف اللا أبالي دائما يكون نقدر نقول ممكن تعيش أم مع أولادها، بس هي ما عندها ذيك المشاعر، يعني هو ما بعد الأم، يعني شوف أنه هو قطعة من عندها، بس أحيانا تترك كل هاي الأمور وتشوف نفسها. أحيانا يكون ممكن تتكلمين مع ناس لموضوع معين، وهذا حصل يعني حتى بالإذاعة، في موضوع خاص من أجله يجي الشخص ويطرح الفكرة مالته، لما تجين تناقشينه بما أنه هو صاحب الفكرة وأنه عنده مجال علمي مقاس بشهادة وكذا، لكن لما تجي تسألين سؤال تحسين هجوم، مو بس من الشخص نفسه باللي معاه أيضا. هو موضوع علمي، سواء تعرفه أو ما تعرفه ممكن تقولها بضحكة وابتسامة إنه ما صادفني إنه إلي علم بهذا الموضوع، انتهت الكلمة، لكن النقاش رأسا يصدك بالكلام. وأنه قاعد ببيتك معك، فما تقدر تتجرأ وتناقشه وتوصله للنقطة اللي هو غلطان فيها، فيهمل الموضوع، لكن يبقى له أثر كبير وكل مرة يطرح هذا الموضوع. الإنسان تنجمع مع مشاعره الثقافة الداخلية، الثقافة الداخلية معجونة، قلنا وراثية ثقافية، كل الأمور هي موجودة. أحيانا الظروف تكون قاسية إلى حد السيف، وتعرفون العراقيين، أنا أتكلم بالنسبة لجماعتنا العراقيين، إنه عانوا، يعني ما تقدر نقول ما عانوا الناس، لكن التزام الخطوط اللي ما يقدرون يتخطوها، ومعجونين بالثقافة والاحترام والمشاعر، ما تقدرين تقولين عليهم كلمة. فأحيانا يهاجمك الشخص، أو أحيانا تضطر تقعد تقابله، لكن أنت تحس أنه مو ذاك الإنسان اللي هو يستحق الجلوس معه. وأنا أكررها كذا مرة، الاحترام والمشاعر والإحساس بالناس، أحيانا الشخص يموت من أجل الناس، وأحيانا الشخص يتأثر، وأحيانا الرجال ما تتحمل، وأنتوا تعرفون درجة تحمل الرجل غير تحمل المرأة، فأمور كثيرة تتلبس بهاي المواضيع. فالإنسان لما يطلق عليه مثلا دكتور كذا، أستاذ كذا، لازم يكون على الأقل وسط المجتمع، يكون لام بمواضيع محترمة، ويطلق كلمات الإنسان حتى يستفاد منها. هي المجالس ليش واحد يستفاد منها؟ من الثقافة الموجودة، يمكن هذا الشخص عمره 100 سنة، لكن يطرح كلمتين ممكن أن يتأثر بيك. ولا تنسون أن الإنسان هو التاريخ، هو العمر، هاي المرور السنين اللي تطغى عليك هي من تاريخ، تاريخ راح تطبعه عند الأجيال الباقية. طبعا هذه المواضيع حساسة مثل ما قال الدكتور، وإلها دراسات، وخصوصا بالنسبة للعلم النفس، وأمور كثيرة تدخل فيها، لكن على أقل أن الواحد يكون لام بهذه المواضيع حتى يحس بمشاعر الناس، وأحيانا يطلق الكلمات، ما طول قاعد يصرف وقت يجلس، لازم تكون عنده ثقافة كاملة وإلمام كامل بالمواضيع. هذا كان موضوعنا لهذا اليوم أعزائنا المستمعين، مدى امتداد هذه المشاعر والإحساس المعجونة بالثقافة والتربية والشعور الحلو، وأكيد الجميع يمتلكون هذه الصفة.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: اي كي اوتو سنتر لتدور ولا تحتار بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه سماش ريبيرز وديتيلينج تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776 وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان اي كي اوتو سنتر تبخل برعاية البرامج العربية.
1: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعه والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعدته وتقدمه لنا نجوى من بارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير رولا واردة، وصباح الخير لكل المستمعين. ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر، وأكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها جميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف إن طهران تعطي الأولوية للدبلوماسية مع واشنطن لكنها تبقى مستعدة للحرب، مشيرا إلى أنها لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المحادثات ستتركز بالأساس حول الإفراج عن الأصول المجمدة وتقييم تنفيذ بنود المذكرة. إلى لبنان، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إن نحو 400 ألف مواطن نزحوا بسبب الحرب عادوا إلى جنوب لبنان، ومن المتوقع أن يتبعهم المزيد خلال الأسبوع المقبل وسط هدوء نسبي في الصراع الذي اندلع قبل 4 أشهر بين إسرائيل وحزب الله. هذا وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفدا قياديا من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. وقال المستشار السياسي لرئيس حماس طاهر النونو في بيان إن الوفد وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. وأوضح غوتيريش أن تقليصا إضافيا لتمويل الأونروا التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيا قد يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار، وبسبب نقص التمويل قلصت الأونروا نطاق عملياتها منذ مطلع العام الحالي. أغلق الجيش الإسرائيلي أمس مقر جمعية التضامن الخيرية في مدينة نابلس بشمال

كان معكم أعزائي المستمعين مع الأخبار اليومية ليوم الثلاثاء. بالنسبة لأخبار أستراليا، تشهد أستراليا اليوم الثلاثاء أحداثا وتطورات بارزة تتصدرها استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة مصر في كأس العالم، انخفاض سعر صرف الدولار الأسترالي، وإضافة إلى ضبط أكبر شحنة مخدرات وتحذيرات أمنية متزايدة. الرياضي، يستعد منتخب أستراليا الكنغر لخوض مواجهة مرتقبة وحاسمة ضد منتخب مصر في الدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من كل الفريقين. الاقتصاد، من حيث الاقتصاد والأسواق، انخفض الدولار الأسترالي في تداولات الأسواق المالية قبيل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي وبيانات التصنيع من الصين الشريك التجاري الأكبر للبلد. على مستوى الأمن والجريمة، سجلت أستراليا إنجازاً أمنياً كبيراً بضبط نحو 3 أطنان من الكوكايين بقيمة 499 مليون يورو لتكون أكبر عملية مصادرة مخدرات في تاريخ البلد. من حيث الأمن القومي، أصدر تحالف العيون الخمس الاستخباراتي والذي تعد أستراليا جزءا منه بيانا يحذر فيه من استغلال الصين لمنصات التوظيف ومواقع التواصل لجمع معلومات سرية من البلد. الشأن المحلي بنيو ساوث ويلز، تعمل فرق الإنقاذ في سيدني على فحص أنظمة السلامة بعد حوادث متفرقة شهدتها المدينة وسط مطالب بزيادة الرقابة لحماية الأطفال في الأماكن العامة. وأعزائنا المستمعين، كانت هذه أهم الأخبار الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء.

0: يا الله، بدي اعمل سيارتي بس انا ما بعرف وين بدي اروح.
1: اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، بمركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز، ديتيلينج، تبديل اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Chapel Road, Bankstown. AK Auto Center، تبخل برعاية البرامج العربية.
2: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
3: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
3: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

صباح مع راديو جودة عدنز اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه جودة عدنز اف ام. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا موضوعنا اليوم أحيانا الواحد من يسافر وهو جالس بالسيارة طبعا ينظر للبيوت سواء كانت قديمة أو حديثة أو فيلل، دائما يجذب نظرك هو مقدمة البيت اللي هو الباب. الباب إلى نظرة طبعا كبيرة بالنسبة للبيت، هو جزء من السياج. البيوت مهما كانت قديمة بس تشوفين فيها يعني أبها لما تسقط عينك على الباب الخشبي اللي موجود بهذه البناية. كانوا في السابق يهتمون بهذا الموضوع ويعتبر الركيزة الأساسية بالنسبة للمبنى سواء كان قلت بسيط أو فخم. إذن هو الباب هو دائما يكون هو شعاع النظرة الأولى. في القديم طبعا أقدم الأبواب اللي لا زالت موجودة أما من خشب السرو أو اللي هو يكون قوي وضد الرطوبة ويبعث رائحة حلوة وطبعا تبعد الحشرات والأرض وإلى آخره من هذا المكان، يستخدم هذا النوع من الخشب أما بالأثاث أو كذا، لكن هو غالي الثمن. أحيانا يكون من السدر أو أحيانا يكون من الصفصاف. أقدم الأبواب اللي موجودة وطبعا منذ القديم وهي طبعا مصنوعة بالكامل ولا تزال على قيد الاستخدام هي أبواب خشبية لها تاريخ. وأقدم باب خشبي أثري في العالم في سويسرا يعود تاريخه حوالي إلى 3063 طبعا قبل الميلاد، أي يبلغ عمره أكثر من 5000 عام، وعثر عليه بالقرب من بحيرة زيورخ اللي هي في سويسرا، ويتميز بتصميم وطبعا المصنوع بتقنية والخشب الحور وهو محفوظ حاليا في المتحف. طبعا خشب الحور اللي هو صنف من الصفصاف. وأقدم باب في روما طبعا بني بين 118 إلى 126 ميلادي، أي طبعا يبلغ عمره حوالي 2000، وطبعا موجود في موقعه هو أثينا. وأقدم الأبواب في العالم العربي لو جينا هي اليمن، ويعتبر الباب أكبر طبعا باب وشكل برونزي في مدينة صنعاء، وتاريخ المنطقة يعود إلى تاريخ عهد الملك السبئي وهب آل يحوز، وطبعا هذه من الأبواب الضخمة وذات أثر طبعا لها حياة هذه وتاريخ هذه الأبواب. لو جينا على مصر تمتلك أبوابا خشبية ضخمة وتعتبر من أقدم طبعا هذه الأبواب في العالم الإسلامي، اللي بعد طبعا مثل الباب العظيم في دير مار جرجس وطبعا في مصر القديمة، ويعود تاريخها إلى العصر الفاطمي، ويعتقد أنه كان من الأبواب القصر الفاطمي الكبير. هناك باب في إنجلترا أيضا يعود تاريخها إلى 1550 ميلادية، تم تصنيف صنعه من شجرة البلوط خلال حكم الملك إدوارد، ولا يزال شامخا في مكانه بدون أي طبعا تحول. وتعود بوابة عشتار أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ القديم، والقصة كاملة موجودة ورموزها وكيف انتهى بها المطاف. لكن لو جينا على شرح هذا الباب نجده في زمن نبوخذ نصر الثاني، وبنيت حوالي عام 575 قبل الميلاد، وسمي عشتار لأن هي آلهة الحب والحرب، وعند البابليين وهي كمدخل رئيسي شمال المدينة القديمة بابل القديمة. طبعا هذه الأبواب لها
التاريخ مثل ما قلت. لكن لو جينا على البصرة القديمة يمتازون بهذه الأبواب، يحبون يعني البيت مهما كان يعني بسيط، لكن لو تجي على الباب يعني نظرة أولى تجي تشوفه مطعم بالبسامير البرونزية، واليد اللي يطرق بها الشخص الباب تكون اثنين، واحدة أعتقد تكون أقصر من الثانية بالمسافة، وطبعا الباب يكون فخم من الخشب، يعني إذا فتحت الباب ممكن سمك عرض الباب تشوفه بعينك ومسقول طبعا يسقلوه بالحنة، وبعدين يطلو بالمادة الصمغية الشفافة تعطي أكثر رونق وتعطي اللون المارون. أغلب الأبواب أو البني أو البني الفاتح، لكن هو جذاب في البداية وموجود. وسفرتي لاحظت هذه الأبواب وقلت يعني ليش ما واحد بدل ما يفرشون هذه البنايات، لأن منتهية لكن الأبواب شامخة، يعني شيء ملفت للنظر مرة واحدة. بعدين قلت أكيد هذا حامل رطوبة ورماز وكذا، ممكن صعوبة أخذه وبناءه يمكن يتلف البناء الجديد. لكن هو تاريخ، هو تاريخ وصنع، يعني صنعوه بطريقة فعلا إلى هذا يومنا هو باقي. طبعا بالنسبة لو جينا على باب عشتار نقول هو التصميم الطوب مكسي بالقرميد والملوكي، وطبعا بالأحجار المصنوعة ذات المسقولة ذات اللون الأزرق الفاقع، ويمكن يمثل السماء ويرمز للحماية الإلهية. وتشوفه بني سنة 575، وكان طبعا في نقوش أيضا بالنسبة لبوابة عشتار للحيوانات اللي موجودة 575 بارزة ومقدسة عند البابليين، منها التنين البابلي واسمه موشخوشو، ورمز الآلهة مردوخ، والثور عداد رمز العواصف والزراعة. وعيد بناء البوابة في متحف طبعا موجود بعد التكاملة بعد أن فتحوه طبعا الباحثين اللي هم الألمان بيرغون، ومعروضة اليومنا هذا بعد أن رتبوا القطع جميعها. لو جينا على البوابات الموجودة بالنسبة لعهد السابق عهد صدام، إلها طابع تاريخي وهو مستوحاة من التراث العراقي القديم مثل بوابة عشتار، ولكن إنه نشوف النخلة هي أخذت الصدى في النقوش. وطبعا مثل ما تعرفون هذه القصر بني على تلة، والتلة تشرف على بابل، وذات البيبان الفخمة فعلا كانت ومثلها لقيمة البوابة أيضا هو رسخها في هذه القصور، ومن ضمنها هذا القصر. حتى القصور الباقية بنى أحد البيوت للاستقبال كان على شكل صقر، وكان تحفة هذا الباب، بس ماني عارفة والله موجود أو ما موجود، لكن الباب له أثر وقدسية وشموخ للبناية ولصاحب البناية. وبهذا أعزائنا المستمعين أخذت فكرة عن فخامة الأبواب باعتبارها المقدمة للبناية، وهي تحمل تاريخ البلد اللي موجودة به.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي.
0: ونبدأ هذه برج الحمل. يوم مناسب للمبادرة واتخاذ خطوة مؤجلة مع تجنب التسرع في القرارات المهمة. أما برج الثور التراب يركز على تطوير مهارة أو التعلم وقد يفيدك الصراحة في العلاقات. والجوزاء فكر جيدا قبل أي قرار مالي وامنح نفسك وقتا للراحة. أما السرطان طاقة هادئة تدفعك للاهتمام بالعائلة والمنزل مع فرصة لتحسين أجواء العمل.

0: والأسد يوم جيد للإبداع وإبراز قدراتك، ويمكن اتخاذ قرار مهني بعد دراسة التفاصيل جيدا. أما العذراء، الاستفادة من خبرات الماضي تساعدك في تجاوز تحد جديد، وقد تحمل العلاقات تطورا إيجابيا. الميزان الهوائي، فرص للتفاهم العائلي أو إنهاء اتفاق مهم مع أجواء عاطفية مستقرة. والعقرب، كلماتك مؤثرة اليوم والتواصل الجيد يفتح أمامك فرصا مميزة.
1: اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة
0: وملو. أما القوس، تعاونك مع الآخرين يجلب نتائج جيدة، وقد تسمع خبرا سارا يتعلق بالعمل أو المدرسة.
1: أنا عاشقة وملهوفة، غدرني الزمان وراح عني.
0: والجدي، يوم مناسب للتخطيط المهني ومراجعة أهدافك بعيدا عن التسرع.

والقوس تعاونك مع الآخرين يجلب نتائج جيدة، وقد تسمع خبرا سارا يتعلق بالعمل أو الدراسة. أما الجدي يوم مناسب للتخطيط المهني ومراجعة أهدافك بعيدا عن التسرع. والدلو التخطيط المالي والاستثمار بحكمة أفضل من المجازفة، وحافظ على طاقتك للمساء. وأخيرا برج الحوت المائي، قد تلوح فرصة تتعلق بالمنزل أو مشروع شخصي والتعبير عن مشاعرك، وقد يقوي علاقاتك هذا اليوم. أحبتي المستمعين، هذه التوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول الله أعلم.

0: وفي دقائقنا الأخيرة أحبة المستمعين نستودعكم الله على من نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته. مني أنا على العوادي وزميلتنا جمانة أجمل التحايا.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.